يبتدي بمشبوبات الشيكيتا يبمشترون على نفسه بمعوار الدميثان بوجه بوزفات بقابش بيان دينا يرمان دو كمان.